0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: كنرحب بكم سيداتي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. الحلقة ديال اليوم غنهضروا فيها على الانتقام. معنا في هذه الحلقة سامية، مرحبا بك.
2: شكرا لك.
1: كي قلت غنهضروا على الانتقام، يعني في الأول بغينا نعرفوا سامية شنو هو الانتقام، واش إحساس، يعني شنو هو، شرحي لينا عليه.
2: أكيد هاد الكلمة كاملين كنعرفوها، كلنا عارفين الانتقام. الانتقام هو بحال شي حاجة اللي الواحد كيحسها ملي كيتضر من شي واحد. مثلا شي واحد دار لي شي حاجة خايبة، فأنا كنحس بديك الإحساس ديال أنني بغيت ندير شي حاجة باش كما كنقولوا بالدارجة ديالنا نرد الصرف لديك الواحد، فغنبغي ننتقم منه حيت أنا حسيت بشي حاجة. مثلا ممكن حسيت بأنه غدرني ولا خاني ولا دار لي شي حاجة خايبة، فديك الإحساس اللي كان عندي من خلال شنو هو دار كيخليني نبغي ننتقم ونرجع له الحاجة اللي هو دار لي بحاجة بحالها. ولا ممكن بعد المرات كان بغي ننتقم منه بطريقة أسوأ من شنو هو دار معايا ونخليه يندم حتى على شنو هو دار ويبقى يطلب غير السلاك معايا.
1: واش الانتقام شي حاجة طبيعية فينا او لا؟ يعني شي حاجه اللي غلطه ما خصهاش دار. واش تقدري تفهمي شي واحد تعذريه الا هو كيقول لك انا بغيت ننتقم من هاد الناس داروا فيا شي حاجه خايبه، او لا ما خصوش ينتقم، هذه شي حاجه غلطه؟
2: الانتقام ممكن نقول هو شي حاجه اللي يعني الناس كيحسوها ملي كدار لهم شي حاجه خايبه، ولكن في نفس الوقت هو شي حاجه اللي ما خصناش نديروها. مثلا الى اي واحد غلط في الحق ديالي ولا دار لي شي حاجه خايبه، ما خصنيش نمشي نكون كنقلب على انني ننتقم منه ولا نرد له شنو هو دار معايا بطريقه بحالها ولا اكثر منها. وبحال كما قال المسيح في الكتاب المقدس، ان الايه كتقول سمعت انه تقال عين بعين وسن بسن، ولكن انا كنقول لكم اللي ضربك على حنكك اليمين دور له حنكك اليسار. فمن هذه الآية واضح بزاف أنه ما خصناش ننتقمه، وباين أنه الانتقام شي حاجة خايبة، وممكن حنا غنحسو في الأول ديك بحل شي حاجة زوينة، مثلا أنا انتقمت أنا درت له هكا حيت هو دار لي، ولكن من بعد ما غنبقاوش حاسين مزيان، غيبقى الإنسان حاس بالذنب حيت دار شي حاجة خايبة في حق شي واحد آخر. فالانتقام هي ماشي شي حاجة طبيعية، وهي ماشي شي حاجة عادية اللي نكونوا كنديروها.
1: سامية، كنشوفوا أن في الكتاب المقدس الله هضر على المحبة بشكل واضح. شنو كيقول كتاب الله على العديان؟
2: كما قلت في السؤال اللي فات، كان هذا ممكن جزء ماشي على العديان ولكن على الناس اللي كيعاملوك خايب، من اللي قلنا ما غتعاملهمش خايب. ولكن على العديان كاينه شي حاجه اكثر، كتقول الايه احبوا اعداءكم وباركوا لعينكم. فهذه شي حاجه كبيره وممكن غتبان صعيبه الواحد يديرها وصعيبه نكونوا كنمشيو في هذا الاتجاه، ولكن هذه هي الكلمه ديال الله، وهذا الشيء اللي كيقول الكتاب المقدس. الاعداء ديالنا اللي هما الناس اللي ممكن الناس اللي ما كيعاملوناش مزيان، الناس اللي ما باغينش يتعاملوا معنا حيت حنا مؤمنين، الناس اللي كيضرونا، يعني بزاف ديال الاشخاص كنقابلهم في الحياه ديالنا ممكن يكونوا هما الاعداء. في الكتاب كيقول انه خاصنا نبغيوهم وخاصنا نباركوا الناس اللي كيلعنونا. بزاف الاوقات الناس غيكونوا مثلا كيعايروا، كيقولوا عليك هضره خايبه، هضره ماشي زوينه، ولكن واخا هكاك ما خاصناش نكونوا كننتقموا منهم ولا كنردوا لهم الحوايج اللي كيديروا معانا بحوايج بحالها، ولكن خاصنا نباركوهم، خاصنا نبغيوهم ونحبوهم حيت الكتاب كيقول هكا. والمسيح الا حنا شفنا المسيح دار هكا مع بزاف ديال الناس، ملي المسيح كان على الصليب وقال يا ربي يا ابتا اغفر لهم حيت هما ما عارفين شنو هما كيديروا. واش كاينه شي حاجه اعظم ولا شي حاجه اجمل من شنو المسيح دار على الصليب ملي قال بحال هكا؟ انا كنتخايل غير في بعض المرات ملي الناس كيديروا شي حاجه خايبه وكيفاش انا كنحس، وبحال كنفكر في المسيح منين جاب هذا الشيء كامل وكيفاش هو قدر ماشي غير بحال صافي يسكت ويخليهم داروا ديك الشيء، ولكن كيطلب من الله وكيصلي ليه انه يغفر للناس اللي داروا فيه الحوايج الخايبه. خاصنا نكونوا بحال هكا ونكون عندنا نفس الاتجاه ديال القلب ديال المسيح. وكما كنعرفوا المسيح قال انه هو دار حوايج وحنا نقدروا نديروا بحالها ولا اعظم منها، فهذه حاجه من الحوايج اللي المسيح دارها وخاصنا نكونوا كنتشبهوا به ونحاولوا. اكيد هو ماشي سهل، ولكن نحاولوا نكونوا كنبغيو الناس يعني ماشي الناس العاديين، ولكن نبغيو الناس الاعداء ديالنا والناس اللي كيضطهدونا ولا كيعايرونا وما كيعاملوناش مزيان.
1: اكيد حتى كيقول الكتاب الا بغيتوا غير هذوك اللي كيبغيوكم فانا ينفضل عندكم.
2: بصح
1: ساميه شفنا شنو هو الانتقام، شفنا ان الانتقام ماشي شي حاجه طبيعيه ولا هي شي حاجه غلطه ما خصهاش تكون، وشفنا شنو كيقول الكتاب على هذا الموضوع. هذا بغينا دابا نشوفوا الا شي واحد دار فيها الشر، الا دار فيها شي حاجه خايبه اكيد صعيب، اكيد ما نقدرش نبغيه من الدقه الاولى. فشنو يعني شنو هو السلوك ديالي السليم، التعامل ديالي السليم تجاه اي واحد دار فيها الشر؟
2: كما شاركت في السؤال اللي فات، ملي اي واحد يدير معايا شي حاجه خايبه، يعني الحاجه الصحيحه انني ندير هي انني نصلي من لله ونطلب منه يغفر لديك الشخص. اكيد صعيب وماشي سهل علينا، وانا عارفه يعني انا مجربه من راسي ملي شي واحد كيدير معايا شي حاجه خايبه يعني كنت جرح منه لواحد الدرجه اللي غيبقى فيا الحل، وممكن في ديك الوقت ما غنقدرش نصلي لديك الشخص، ما غنقدرش نباركو. ولكن الحاجه اللي غتعاوننا بزاف نكونوا كنديروا شنو المسيح دار هي انا نكونوا نطلبوا من الله هو يعاوننا، حيث بالقدره ديالنا ما غنقدروش نديروا هذا الشيء، وبالقدره ديالنا ما نقدروش نغفروا للناس ولا نسمحوا ليهم. والله اكيد هو مليحنا غنطلبوا منه يعاوننا ونطلبوا منه يساعدنا نغفروا للناس، يساعدنا نبغيوهم واخا هما يكونوا كيعاملونا خايب ولا كيضطهدونا، هو غيعاوننا. حتى من بعد ملي حنا غنديروا بحال هكا غنحسوا في القلب ديالنا احساس مختلف، غنحسوا اننا مرتاحين بالصلاه اللي حنا صلينا ومرتاحين حيت الله غيعطينا راحه وسلام في الداخل ديالنا.
1: سمية نصيحتك لكل واحد كيفكر ينتقم؟
2: اكيد ماشي شي حاجه زوينه اننا ننتقموا ابدا. يقدر في الاول الواحد غيحس واو دابا انا بحال رديت الواحد شنو هو دار لي، ولكن هي شي حاجه ماشي زوينه. وانا كنصح كل واحد ما تنتقمش من شي واحد دار لك شي حاجه خايبه. يقدر انت في ديك الوقت غتحس فرحان ومرتاح، ولكن من بعد غيبقى معك احساس بالذنب على شنو انت درتي، غتبقى تفكر ما كانش خاصني ندير بحال هكا. خصوصا احنا المؤمنين خاصنا نعطيو صوره زوينه للناس، فإلا انا شي واحد دار معايا شي حاجه خايبه ومشيت انتقمت منه، فينا هي هاد الصورة الزوينة؟ فينا هي هاد الصورة ديال الإيمان اللي أنا غنقدم للشخص الآخر؟ فأنا كنصح كل واحد ما تنتقمش، صلي طلب من الله يعاونك وخلي الله هو غيتصرف في المواقف اللي بحال هكا، وما تاخذش حقك بيديك.
1: شكرا لك سامية على الحلقة. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا وسمعتوا مزيان على هذا الموضوع ديال الانتقام. نتلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد في برنامج أنا حيرة.
3: ما تمشيش في طريق بوحدك.
4: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة.
5: مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري، وهضرنا في الحلقة اللي فاتت على القيود النفسية، ودابا غادي نهضروا على القيود الجسدية. القيود الجسدية هي اللي كتجي على الجسد ديالنا، كتجي بجوج طريقات مهمين، إما بالمرض، الشياطين كيجي يخليو الجسد ديالنا يمرض وممكن بأمراض خطيرة، ولا تجي بواحد الحالة واحدة أخرى، الواحد يحس مرخي ما عندوش القوة في الجسد، عجزان ما قادرش يدير شي حاجة، أو تحس بالنعاس. فهادو جوج أنواع ديال القيود كيجيو على الجسد ديالنا. في واحد القصة في الكتاب المقدس كيقول واحد المرأة كان فيها واحد الروح ديال الضعف مدة ديال 18 عام، وكان الظهر ديالها ديما محني ومعمرها قدرات توقف نيشان. احتاجت عند المسيح ولمسها واستقامت في الحال، يعني رجعات وقفات مقادة نيشان وقفة قادرة توقف صحيحة وقادرة تمشي وتكون مزيان. هاد المرأة هادي كان اللي مقيدها رابط الجسد ديالها واحد الروح سميتو روح ديال الضعف، تيخلي الجسد ضعيف، الواحد حس ما عندوش القوة، حس ما قادرش يوقف مزيان، حس ما قادرش يتحرك مزيان، حس ما قادرش يدير شي مجهود كبير، حس ما قادرش يخدم، وهذا تيجي بالضعف على الجسد. وكاين أرواح واحدة أخرى اللي كتجيب المرض وكتقدر تجيب أمراض خطيرة. إلا كتعرفوا بعض الناس مثلا قدروا تشوفوهم عائلة ولا جيران ولا ممكن نتوما يلا يكبر من شي مرض ما كيدوش شوية حتى شهر عليه كيمرض عاوتاني، كيدوش شوية كيمرض عاوتاني. علاش؟ حيت ماشي هو هكذا كيمرض عادي، ولكن كاين واحد الروح اللي معدبه في حياة دياله مخليه ما عمره يكون مزيان، مخليه ديما يبقى يمرض، وخا يكون الشكل ديال المرض غير واحد المرض تيبان صغير مثلا، ها مرة الحلاقم، ها مرة راسو دارو، ها مرة الرواح، ها مرة ركبتو كدرو، كل مرة شي حاجة، هذا سميتو روح المرض. وهذا روح المرض تقدر يكون عند شخص واحد ولا تقدر يكون عند عائلة واحدة، تلقى مثلا شي عائلة كلهم تيمرضوا، كل مرة شي واحد مريض فيهم ينوض هذا يطيح هذا، هاد العائلة كتعاني من واحد الحاجة سميتها روح المرض. الحل ماشي هو الطبيب، الحل ماشي هو الدواء، لأنه ياخد الدواء غيبرو من الحالة وغيمرضو عاوتاني. الحل هو أن المسيح يجي ويحررهم من هذا الروح الشرير اللي هو روح المرض، وهكذا حياة ديالهم غادي تغير. كاين أرواح اللي هي كدير أمراض صعيبة بحال روح السرطان، يعني السرطان الناس يقدروا يفكروا هذا مرض عادي طبعا، وكاين يقدر يكون مرض عادي ماشي بالضرورة يكون السبب دياله شي روح شرير شي شيطان، ولكن أيضا هو واحد روح شرير، ولا مرض ديال السكر يقدر روح شرير، ولا يديروا جنون يقدروا يديروا بزاف حوايج يدمروا حياة ديال الناس. بغيت نقول لك إلا كاين عندك أي مرض جسدي كتحسي به في الجسد ديالك وممكن يكون أرواح الشر هما اللي يسبولك فيه، ولا كتحسي ماشي مزيان، أجي عند المسيح وصلي معايا هذه الصلاة، قل لي أيها الرب يسوع أنا عييت من المرض، أنا عييت نبقى عيانة بحال هذه المرأة اللي كانت 18 عام وهي ما قدرت توقف نيشان، وجيت لمستيها وولات عادية، تنقول لك أجي لمسني حررني، بغيت أنت تكون بوحدك الملك في حياة ديالي، ولي عندك السلطان والسيادة في حياة ديالي، وروح ديالك هو اللي يكون فيا، روح ديالك غادي يعطيني القوة وغادي يعطيني الفرح وغادي نكون مزيان، أجي وعاوني وما تخلينيش في هذا الشيء اللي أنا فيه، أنت جيتي باش تغيرني، وتنقول لك ها أنا بين يديك غير حياة ديالي. آمين.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت شيماء، مرحبا بك.
2: شكرا أخت ليلى على الاستضافة ديالك.
1: الموضوع ديالنا اليوم غنهضروا على المراهقة، وبالضبط غنهضروا على يعني من كيدوزك شي مرحلة، من كيدوزك المراهقة شنو كيوقع. فبغينا نعرفوا شنو هي المراهقة، يعني بغينا نعرفوا شنو اللي كيميز هاد الوقيتة ديال المراهقة، وفي أين وقت أو لسن من العمر كتكون هذه المراهقة هذه؟
2: المراهقة هي مرحلة عمرية كتجي من بعد الطفولة، يعني كتكون بحال مرحلة اللي كتنقل لنا الشخص من المرحلة ديال الطفولة لمرحلة ديال النضج والبلوغ أو الرشد. وفي هذه المرحلة هذه يقدر الشخص تطرى عليه أو يعني تطرى عليه مجموعة ديال التحولات، يعني تحولات اللي جسمية نفسية وعقلية وحتى اجتماعية. وهذه المرحلة هذه كيف قلت كتغير الطفلة، يعني إلى مرأة، وكتغير الطفل إلى رجل.
1: فعلاش مهم كل وقتها أو فترة من الحياة ندوزوها بالوقت ديالها، يعني ما نسبقوها ما نعطلوها كل حاجة، يعني الطفولة تعاش كطفولة، مراهقة كمراهقة. فعلاش مهم كل مرحلة ندوزوها بوقتها؟ شيماء،
2: ملي كنقول كل كيف ما قلتي كل وقيتها يعني او كل مرحلة ندوزوها فوقيتها، علاش مزيان ندوزو كل مرحلة فوقيتها؟ حيت المرحله اللي دوزناها ما كتعاودش. ف يعني ملي كنكونوا اطفال ما يمكنش مثلا حنا غنوصلوا لسن هذا لسن 15 ماشي 15 سنه ولكن 18 سنه 20 سنه او 25 سنه وغادي نقدروا نرجعوا للمرحله ديال الطفوله اللي كنا يعني نقدروا نديروا حوايج اللي كيديروا الاطفال او اللي كنا كنديروا ملي حنا كنا اطفال، يعني
1: لا
2: اللعب، لا الهضره، لا في الهضره ديالنا، لا في الحركات ديالنا، لا في بزاف ديال الحوايج. فمزيان الانسان يشبع من كل مرحله ويتمتع، خصوصا كنقول كلمه يتمتع يعني يستمتع بكل مرحله وكل وقيته هو كيدوز منها، حيت هي ما غتكررش.
1: شيماء، يعني واش ممكن الواحد نقدروا نلقاوه فاته شي وقيته اللي هي كي قلتي دابا المراهقه ولا الطفوله؟ وسؤال اخر، يعني إلى حالات في حالات نقدر نلقاو المرأة فاتت عليها المراهقة مثلاً؟
2: فوقاش كتفوت، يعني كتفوت الواحد، كتفوت مثلاً الواحد كتفوت مرحلة معينة من العمر دياله من اللي هو ما كيستمتعش بها، يعني كتفوت عاد كيرجع كيراجع راسه وكيلقى باللي يعني ما خداش وقت في ديك المرحلة أو ما دارش داك شي اللي كيديروا الناس في ديك المرحلة. يعني مثلاً تولي عند، يعني ناخذ شخص مثلا غيوصل المرحلة ديال 25 سنة أو 26 سنة وغا مثلا غيجلس مع صحابه وغادي يبداو يهضروا على مرحلة ديال الطفولة ديالهم، أنا كنت كندير هذه، أنا كنت وسورتو لا كانوا أو خصوصا لا كانوا هاد الأشخاص يعني من نفس الجيل، فغادي يتذكروا أو هيهضروا على مرحلة عمرية اللي هي الطفولة، فغيهضروا تكون أشياء مشتركة بيناتهم بزاف. أنا كنت كنتفرج في الرسوم الفلانية، أنا كنت كنلعب اللعبة الفلانية، أنا شنو كنت كندير، ويعني عندهم أشياء مشتركة، فهو غيلقى راسه بحال شي واحد يعني ماشي منهم، شي واحد اللي كان عايش في كوكب اخر، عايش يعني ما عاش ديك المرحله، وبالتالي يقدر الواحد يندم ويقول علاش انا ما استمتعتش بديك المرحله، وعلاش انا ماشي بحال الاخرين، وعلاش انا ما عشتهاش. فيقدر الواحد يحس بنوع من الندم، فهادشي علاش مزيان الواحد شحال ما تمتع بالمرحله اللي فيها هو ما يحاولش يزرب في العمر ديالو ويقول نعيش يعني بحال الناس الكبار، او حتى يكبر عدوي اللي باغي يدير داكشي ديال الصغار. المهم كل لاج
1: والمرحله ديالو. واش يقدر مثلا تفوت الوقت المراهقه وهي مفروض عليك؟ مثلا المراه يزوجوها وهي باقه في سن الطفوله اللي هي باقه يعني 13 12، فواش هاك في هذه الحالة كتفرض عليها أنها هي تحرم من المراهقة.
2: للأسف في المجتمعات ديالنا البنت كتزوج صغيرة. أنا يعني ماشي في كاع المناطق، ولكن في بزاف يعني في بزاف المناطق البنات كيتزوجوا صغار، يعني سن 13 عام 14 سنة كيبداو كيتزوجوا. وحتى بالنسبة للمراهقة بالنسبة للبنت ما كتعيشهاش مزيان، يعني كتدخل على مسؤولية، كتدخل على دار، كتدخل على يعني عندها زوج، عندها بزاف ديال المسؤوليات، وممكن يجيو أطفال، فما ما كتعيش طفولة وما كتعيش حتى ديك المرحلة المراهقة، وبالتالي تقدر تجيها من بعد اللي ماشي فوق، يعني في مرحلة اللي ماشي وقيتها.
1: فواش نقدروا نقولوا انا شخصيتها دابا ما تبناتش مزيان الى فاتت المرحله؟
2: يعني بيان سور، حيت الى الى يعني الى ما
1: الى ما عاش
2: الى ما عاشتش كل مرحله في وقتها، يعني غادي يعني ماشي ما غتبناش شخص، ولكن ما تبناش بشكل صحيح او بالشكل اللي كان خاصو يتبنى به. ما غتبنى ولكن ماشي بشكل متوازن. اللي بغيت نقول،
1: واش كتنصحي للاباء يحرصوا على ان الاولاد ديالهم يعيشوا كل فتره بالوقيته ديالها؟ يعني شي مرات كتلقاه واخا هو ولد صغير كيفكر في حاجات كبار، لكن الاب والام كيتدخلوا في هذه القضيه. واش بالنسبه لك مهم ان الاب والام يحرصوا على هذه القضيه هذه؟
2: هذه حاجه مهمه اللي قلتي. الاب والام هما المدرسه الاولى اللي كيدخل عليها الطفل، فهما بحال كتقولي هما الاساس او الاشخاص الاساسيين اللي كيحرصوا على بناء شخصيه ديال الطفل ديالهم. فالطفل كيكون صفحه بيضاء، يعني الحاجه اللي كتبوها فيه راه يعني هما اللي كيبداو كيبنيو في الشخصيه ديالهم، في الشخصيه ديال الطفل في الاول. فهما في الاباء والامهات خصهم يكونوا جد حريصين على ان الاطفال ديالهم يعيشوا كل مرحله في الوقت ديالها، ويرضوا بالهم، حيت كاينين مثلا اطفال صغار وكيحاولوا يقلدوا مثلا ناس كبار. فهاد القضيه بزاف الاباء ما كيردوش ليها بالهم، فبالتالي الطفل هو صغير كيتشبع مثلا بداك الهضره او بداك السلوك ديال داك الشخص اللي كبير، وكيبدا يعيش بحال داك الشخص، يعني كيعيش المرحله العمريه ديال داك الشخص اللي هو مازال صغير. فمزيان كاباء او كامهات ردوا بالنا لهاد القضيه هذه، ونحرصوا مثلا الطفل ديالنا خاصو يعني خاصو يلعب، خاصو يقرا، يعني يوازن ما بين هاد الاشياء هذه، ومن تجي مرحله المراهقه عاوتاني تكون حاجه.
1: شيماء، شنو تنصحي اي مره يعني فاتها او لا حاسه ان فاتها شي وقيته اللي هي مثلا وقيته المراهقه، شنو تنصحيها؟
2: في هاد الحاله هذه هي صعيب باش ترجع مثلا الفتره، يعني تعيش كيف ما كيعيشوا المراهقات، خصوصا الا كانت كبيره، يعني غادي تبان ماشي طبيعيه في المجتمع، الناس المجتمع ديالها، وغتبان يعني كدير افعال اللي تقدر تبان لهم حمقى. فتحاول تستمتع بحياتها كل نهار، وتحاول يعني دير حوايج اللي تقدر ديرهم في فتره المراهقه، ولكن بشكل عقلاني كيف كنقول، يعني بالعقل. ولكن مثلا يعني دير تقدر تلعب بحال احنا مثلا ممكن في 18 عام او 16 عام مازال يعني كنبغيو نخرجوا، كنسمعوا موسيقى، واحد السيل ديال الموسيقى يعني مختلف على الناس اللي كبار منا، او كنلعبوا العاب اللي مختلفه على يعني الصغار ولا الكبار. فتحاول مثلا دير هذا الشيء، ولكن يعني بعقلانية يعني ما تزيدش.
1: شكرا لك شيماء على الحلقة، حلقة زوينة بزاف، استفدت معك بالأجوبة ديالك. مستمعاتنا نقول لكم السلام عليكم، الحلقة ديال اليوم سالت، نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة.
0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. Estás en Radio Vida
3: transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en 95.1 de tu dial.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الأخوت بهذه الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. وهذه المؤسسة كانت موجودة في مدينة فاس فين تولدت أنا، دازت واحد المدة وداروا لي واحد العملية في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المدة حتى ندير لاباس من العملية وعاد يردوني باش نبدأ نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المرة كنت كنلعب مع الدراري في الصالة ديال الألعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعة الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضة اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف، وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزيارة. هما سلموا عليا وقالوا لي احنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجة يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربة ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شوية بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عاديين وهي عزيزة عليا. ومن بعد ردوني المؤسسة باش نبدأ نقرأ، وشي وحدين كانوا كيسميوها لاكريش، وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسة ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربية والفرنسية، وشي مرة كنتكلموا وكنخلطوا العربية مع الفرنساوية. وفي المدينة والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساوية على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسة ديالنا اللي في جنب القشلة، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاءوا العسكر ولزموا علينا باش في كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الراية. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز شي هزين الممرضات شي بالكروسة، وكان لازم علينا نديرو داك الشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديرة ديالنا كانت غير كتسعف مع داك الجيش، والكاتبة ديال المؤسسة قالت كانت كتعاود بين المديرة هي من العائلة ديال الملكة ديال الانجليز إيسابيل. المديرة كانت عندها واحد الشخصية قوية وكدير الخدمة ديالها مزيان وكل شي كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دولة باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند في ذاك الوقت اللي كنت انا كندير العملية، وكانوا كيجيبوا لنا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديرة قالت بين غادي تاخذ عطلة وخصها تسافر، ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لنا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديرة ولكن بلا فايدة. قالوا لينا بين هي قدمت الاستقالة ديالها، وحنا ما عرفناش السبب. غير شوية من مور داك الشي العسكر خرجونا من داك البلاصة وداو المؤسسة، وهذه هي المرة الثانية وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الإذن باش ننتقلوا لواحد المدينة اللي هي مدينة الخميسات وبعيدة من فاس وفي برا من مدينة الخميسات ب4 كيلومتر. كانت واحد الفيرما كبيرة حدا واحد الغابة وغير في الخلاء،
وداك المنطقة هي ديال شلوح المغاربة، وسمعنا بشي بعض من الخدامة كيعودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين، وكيعلموا المسيحية وكيبشروا بالإنجيل لدوك الشلوح اللي في داك المنطقة، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصفتوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هاد الشي. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامة شي قدر يمشيش شي قدر ما يمشيش، لأن كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الأكثرية ديالهم جاو معانا، والكاتبة ديال المؤسسة ما خلاهاش باها تخدم بعيدة من فاس. وداك الفيرما كانت كبيرة بزاف وزوينة بزاف، كان فيها شجر ديال أوكاليبتوس ريحته زوينة، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات. شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الأرض فيه غير شجر ديال الفواكه، وحده كان أنواع ديال الخضرة مغروسة، وكان تما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدا.

والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم اقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني، هو كيتكلم شويه ديال العربيه، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش، كانوا ظريفين بزاف. والناس اللي في داك المنطقه كانوا ما كيفهموش العربيه وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزوا قبالتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسيه جات قبالتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والاراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايص كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات. كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يده في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو ملي عاد سكننا تما، كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات. وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا ليهم الكتوبه كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطه مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. ومن اللي كبرت وامنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير هو سفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيرة منهم. ايوا دغيا ولفنا في داك المؤسسة، وكانوا جاو واحد الراجل ومراته من امريكا باش يخدموا متطوعين، ومراته تكلفت بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والاعمال اليدوية، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وانا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزة عليا وانا عزيزة عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا للناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المدة طويلة، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لأمريكا، هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الإذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا أمي وافقوا ليهم حيت كنا سبعة بينا ديال الخوت، وأنا كنت اللي مريضة فيهم، وبا بغى باش نعيش حياة أفضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسة تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانية وداك الشي حرام في الإسلام. ومن اللي منعوني هذه كانت الخطة ديال إبليس، ولكن الخطة ديال الرب قوية، وكل حاجة اللي استعمل إبليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي.
وفعلا هي

وراجلها مشاو وانا بكيت عليها وهي بكات عليا. كانت سميتها جين وانا ما فهمتش علاش ما داتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي بره من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي بره منها. وملي كبرت عرفت الحقيقه، شي ناس خبروني بين بعض مسؤولين اللي هما مغاربه منعوا جين باش تديني وغوتوا عليها وعقدوا الامور في كل شيء، وقعوا شي حاجات اخرين غير الرب اللي كيعلم بهم. وهي مشات مقلقه وحزينه وهما حسابهم ربحوا. راني ما غاديش نولي مسيحيه يعني نصرانيه بالنسبه ليهم، ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل وابليس ما كيعرفش المستقبل. مجد للرب. انا دابا مسيحيه وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الاول او قريت شي كتاب مقدس والو، غير شي صحاباتي صلوا من اجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جا وتكلم معايا في الحلم وامنت به وصافي، ما كاين ما سهل من هاد الشيء. هذه نعمه وهديه من يد الرب، وهي باب مفتوحه لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من ذاك المؤسسة، حيث كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في دارو باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا جات الملكة ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها في خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لداك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من تما كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزو العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما في الصيف كيعلمونا باش نمشيو ندوزو العطلة مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم. وهكا كنتونسوا مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنت، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.

0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: كنرحب بكم سيداتي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. الحلقة ديال اليوم غنهضروا فيها على الانتقام. معنا في هذه الحلقة سامية، مرحبا بك.
2: شكرا لك.
1: كي قلت غنهضروا على الانتقام، يعني في الأول بغينا نعرفوا سامية شنو هو الانتقام، واش إحساس، يعني شنو هو، شرحي لينا عليه.
2: أكيد هاد الكلمة كاملين كنعرفوها، كلنا عارفين الانتقام. الانتقام هو بحال شي حاجة اللي الواحد كيحسها ملي كيتضر من شي واحد. مثلا شي واحد دار لي شي حاجة خايبة، فأنا كنحس بديك الإحساس ديال أنني بغيت ندير شي حاجة باش كما كنقولوا بالدارجة ديالنا نرد الصرف لديك الواحد، فغنبغي ننتقم منه حيث أنا حسيت بشي حاجة. مثلا ممكن حسيت بأنه غدرني ولا خاني ولا دار لي شي حاجة خايبة، فديك الإحساس اللي كان عندي من خلال شنو هو دار كيخليني نبغي ننتقم ونرجع له الحاجة اللي هو دار لي بحاجة بحالها. ولا ممكن بعض المرات كان بغي ننتقم منه بطريقة أسوأ من شنو هو دار معايا ونخليه يندم حتى على شنو هو دار ويبقى يطلب غير السلك معايا.
1: واش الانتقام شي حاجة طبيعية فينا او لا؟ يعني شي حاجه اللي غلطه ما خصهاش دار. واش تقدري تفهمي شي واحد تعذريه الا هو يقول لك انا بغيت ننتقم من هاد الناس داروا فيها شي حاجه خايبه، او لا ما خصوش ينتقم، هذه شي حاجه غلطه؟
2: الانتقام ممكن نقول هو شي حاجه اللي يعني الناس كيحسوها ملي كدار لهم شي حاجه خايبه، ولكن في نفس الوقت هو شي حاجه اللي ما خصناش نديروها. مثلا الى اي واحد غلط في الحق ديالي ولا دار لي شي حاجه خايبه، ما خصنيش نمشي نكون كنقلب على انني ننتقم منه ولا نرد له شنو هو دار معايا بطريقه بحالها ولا اكثر منها. وبحال كما قال المسيح في الكتاب المقدس، ان الايه كتقول سمعت انه تقال عين بعين وسن بسن، ولكن انا كنقول لكم اللي ضربك على حنكك اليمين دور له حنكك اليسار. فمن هاد الآية واضح بزاف أنه ما خصناش ننتقمه، وباين أنه الانتقام شي حاجة خايبة، وممكن حنا غنحسو في الأول ديك بحل شي حاجة زوينة، مثلا أنا انتقمت أنا درت له هكا حيت هو دار لي، ولكن من بعد ما غنبقاوش حاسين مزيان، غيبقى الإنسان حاس بالذنب حيت دار شي حاجة خايبة في حق شي واحد آخر. فالانتقام هي ماشي شي حاجة طبيعية، وهي ماشي شي حاجة عادية اللي نكونوا كنديروها.
1: سامية، كنشوفوا أن في الكتاب المقدس الله هضر على المحبة بشكل واضح. شنو كيقول كتاب الله على العديان؟
2: كما قلت في السؤال اللي فات، كان هذا ممكن جزء ماشي على العديان ولكن على الناس اللي كيعاملوك خايب، من اللي قلنا ما غتعاملهمش خايب. ولكن على العديان كاينه شي حاجه اكثر، كتقول الايه احبوا اعداءكم وباركوا لعينكم. فهذه شي حاجه كبيره وممكن غتبان صعيبه الواحد يديرها وصعيبه نكونوا كنمشيو في هذا الاتجاه، ولكن هذه هي الكلمه ديال الله، وهذا الشيء اللي كيقول الكتاب المقدس. الاعداء ديالنا اللي هما الناس اللي ممكن الناس اللي ما كيعاملوناش مزيان، الناس اللي ما باغينش يتعاملوا معنا حيت حنا مؤمنين، الناس اللي كيضرونا، يعني بزاف ديال الاشخاص كنقابلوهم في الحياه ديالنا ممكن يكونوا هما الاعداء. فالكتاب كيقول انه خاصنا نبغيوهم وخاصنا نباركو الناس اللي كيلعنونا. بزاف ديال الاوقات الناس غيكونوا مثلا كيعايروا كيقولوا عليك هضره خايبه، هضره ماشي زوينه، ولكن واخا هكاك ما خاصناش نكونوا كننتقموا منهم ولا كنردوا لهم الحوايج اللي كيديروا معانا بحوايج بحالها، ولكن خاصنا نباركوهم، خاصنا نبغيوهم ونحبوهم، حيت الكتاب كيقول هكا. والمسيح الا حنا شفنا المسيح دار هكا مع بزاف ديال الناس، ملي المسيح كان على الصليب وقال يا ربي يا أبتا اغفر لهم حيث هما ما عارفين شنو هما كيديروا. واش كاينه شي حاجه اعظم ولا شي حاجه اجمل من شنو المسيح دار على الصليب ملي قال بحال هكا؟ انا كنتخايل غير في بعض المرات ملي الناس كيديروا شي حاجه خايبه وكيفاش انا كنحس، وبحال كنفكر في المسيح منين جاب هذا الشيء كامل وكيفاش هو قدر ماشي غير بحال صافي يسكت ويخليهم داروا ديك الشيء، ولكن كيطلب من الله وكيصلي ليه انه يغفر للناس اللي داروا فيه الحوايج الخايبه. خاصنا نكونوا بحال هكا ويكون عندنا نفس الاتجاه ديال القلب ديال المسيح. وكما كنعرفوا المسيح قال انه هو دار حوايج وحنا نقدروا نديروا بحالها ولا اعظم منها، فهذه حاجه من الحوايج اللي المسيح دارها وخاصنا نكونوا كنتشبهوا به ونحاولوا. اكيد هو ماشي سهل، ولكن نحاولوا نكونوا كنبغيو الناس يعني ماشي الناس العاديين، ولكن نبغيو الناس الاعداء ديالنا والناس اللي كيضطهدونا ولا كيعايرونا وما كيعاملوناش مزيان.
1: اكيد حتى كيقول الكتاب الا بغيتوا غير هذوك اللي كيبغيكم فانا ينفضل عندكم.
2: بصح
1: سامية شفنا شنو هو الانتقام، شفنا ان الانتقام ماشي شي حاجه طبيعيه واللي هي شي حاجه غلطه ما خصهاش تكون، وشفنا شنو كيقول الكتاب على هذا الموضوع. هذا بغينا دابا نشوفوا الا شي واحد دار فيا الشر، الا دار فيا شي حاجه خايبه، اكيد صعيب، اكيد ما نقدرش نبغيه من الدقه الاولى. فشنو يعني شنو هو السلوك ديالي السليم، التعامل ديالي السليم تجاه اي واحد دار فيا الشر؟
2: كما شاركت في السؤال اللي فات، ملي اي واحد يدير معايا شي حاجه خايبه، يعني الحاجه الصحيحه انني ندير هي انني نصلي من لله ونطلب منه يغفر لديك الشخص. اكيد صعيب وماشي سهل علينا، وانا عارفه يعني انا مجربه من راسي ملي شي واحد كيدير معايا شي حاجه خايبه يعني كنتجرح منه لواحد الدرجه اللي غيبقى فيا الحل، وممكن في ديك الوقت ما غنقدرش نصلي لديك الشخص، ما غنقدرش نباركو. ولكن الحاجه اللي غتعاوننا بزاف نكونوا كنديروا شنو المسيح دار هي انا نكونوا نطلبوا من الله هو يعاوننا، حيت بالقدره ديالنا ما غنقدروش نديروا هذا الشيء، وبالقدره ديالنا ما نقدروش نغفروا للناس ولا نسمحوا ليهم. والله اكيد هو ملي حنا غنطلبوا منه يعاوننا ونطلبوا منه يساعدنا نغفروا للناس، يساعدنا نبغيوهم واخا هما يكونوا كيعاملونا خايب ولا كيضطهدونا، هو غيعاوننا. حتى من بعد ملي حنا غنديروا بحال هكا غنحسوا في القلب ديالنا احساس مختلف، غنحسوا اننا مرتاحين بالصلاه اللي حنا صلينا ومرتاحين، حيت الله غيعطينا راحه وسلام في الداخل ديالنا.
1: سمية نصيحتك لكل واحد كيفكر ينتقم؟
2: اكيد ماشي شي حاجه زوينه اننا ننتقم ابدا. يقدر في الاول الواحد غيحس واو دابا انا بحال رديت الواحد شنو هو دار لي، ولكن هي شي حاجه ماشي زوينه. وانا كننصح كل واحد ما تنتقمش من شي واحد دار لك شي حاجه خايبه. يقدر انت في ديك الوقت غتحس فرحان ومرتاح، ولكن من بعد غيبقى معك احساس بالذنب على شنو انت درتي، غتبقى تفكر ما كانش خاصني ندير بحال هكا. خصوصا احنا المؤمنين خاصنا نعطيو صوره زوينه للناس، فإلا انا شي واحد دار معايا شي حاجه خايبه ومشيت انتقمت منه، فينا هي هاد الصورة الزوينة؟ فينا هي هاد الصورة ديال الإيمان اللي أنا غنقدم للشخص الآخر؟ فأنا كنصح كل واحد ما تنتقمش، صلي طلب من الله يعاونك وخلي الله هو غيتصرف في المواقف اللي بحال هكا، وما تاخذش حقك بيديك.
1: شكرا لك سامية على الحلقة. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا وسمعتوا مزيان على هذا الموضوع ديال الانتقام. نتلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد في برنامج أنا حيرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجد تغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجد تغيري، وهضرنا في الحلقة اللي فاتت على القيود النفسية، ودابا غادي نهضروا على القيود الجسدية. القيود الجسدية هي اللي كتجي على الجسد ديالنا، كتجي بجوج طريقات مهمين، إما بالمرض، الشياطين كيجي يخليو الجسد ديالنا يمرض وممكن بأمراض خطيرة، ولا تجي بواحد الحالة واحدة أخرى، الواحد يحس مرخي، ما عندوش القوة في الجسد، عجزان، ما قادرش يدير شي حاجة، أو تحس بالنعاس. فهادو جوج أنواع ديال القيود كيجيو على الجسد ديالنا. في واحد القصة في الكتاب المقدس كيقول واحد المرأة كان فيها واحد الروح ديال الضعف مدة ديال 18 عام، وكان الظهر ديالها ديما محني ومعمرها قدرات توقف نيشان. احتاجت عند المسيح ولمسها واستقامت في الحال، يعني رجعات وقفات مقادة نيشان ووقفة قادرة توقف صحيحة وقادرة تمشي وتكون مزيان. هاد المرأة هذه كان لي مقيدها رابط الجسد ديالها واحد الروح سميته روح ديال الضعف، تيخلي الجسد ضعيف، الواحد حس ما عندوش القوة، حس ما قادرش يوقف مزيان، حس ما قادرش يتحرك مزيان، حس ما قادرش يدير شي مجهود كبير، حس ما قادرش يخدم، وهذا تيجي بالضعف على الجسد. وكاين أرواح واحدة أخرى اللي كتجيب المرض وكتقدر تجيب أمراض خطيرة. إلا كتعرفوا بعض الناس مثلا تقدروا تشوفوهم عائلة ولا جيران ولا ممكن نتوما، يلا يكبر من شي مرض، ما كيدوش شوية حتى شهر عليه كيمرض عاوتاني، كيدوش شوية كيمرض عاوتاني. علاش؟ حيت ماشي هو هكذا كيمرض عادي، ولكن كاين واحد الروح اللي معدبه في حياة دياله، مخليه ما عمره يكون مزيان، مخليه ديما يبقى يمرض، وخا يكون الشكل ديال المرض غير واحد المرض تيبان صغير مثلا، ها مرة الحلاقم، ها مرة راسو ضارو، ها مرة الرواح، ها مرة ركبتو كضرو، كل مرة شي حاجة، هذا سميتو روح المرض. وهذا روح المرض تقدر يكون عند شخص واحد، ولا تقدر يكون عند عائلة وحدها، تلقى مثلا شي عائلة كلهم تيمرضوا، كل مرة شي واحد مريض فيهم ينوض، هذا يطيح، هذا العائلة كتعاني من واحد الحاجة سميتها روح المرض. الحل ماشي هو الطبيب، الحل ماشي هو الدواء، لأنه ياخذ الدواء غيبرو من هذه الحالة وغيمرضو عاوتاني. الحل هو أن المسيح يجي ويحررهم من هذا الروح الشرير اللي هو روح المرض، وهكذا حياة ديالهم غادي تغير. كاين أرواح اللي هي كدير أمراض صعيبة بحال روح السرطان، يعني السرطان الناس يقدروا يفكروا هذا مرض عادي طبعا، وكاين يقدر يكون مرض عادي ماشي بالضرورة يكون السبب ديالو شي روح شرير شي شيطان، ولكن أيضا هو واحد روح شرير، ولا مرض ديال السكر يقدر روح شرير، ولا يديروا جنون يقدروا يديروا بزاف حوايج يدمروا حياة ديال الناس. بغيت نقول لك إلا كاين عندك أي مرض جسدي كتحسي به في الجسد ديالك، وممكن يكون أرواح الشر هما اللي سبولك فيه، ولا كتحسي ماشي مزيان، أجي عند المسيح وصلي معايا هذه الصلاة، قول لي أيها الرب يسوع أنا عييت من المرض، أنا عييت نبقى عيانة بحال هاد المرأة اللي كانت 18 عام وهي ما قدرت توقف نيشان، وجيت لمستيها وولات عادية، تنقول لك أجي لمسني حررني، بغيت أنت تكون بوحدك الملك في حياة ديالي، ولي عندك السلطان والسيادة في حياة ديالي، وروح ديالك هو اللي يكون فيا، روح ديالك غادي يعطيني القوة وغادي يعطيني الفرح وغادي نكون مزيان، أجي وعاونني وما تخلينيش في هاد الشي اللي أنا فيه، أنت جيتي باش تغيرني، وتنقول لك ها أنا بين يديك غير حياة ديالي. آمين.

0: سيداتي ساداتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت شيماء، مرحبا بك.
1: شكرا الأخت ليلى على الاستضافة ديالك.
0: الموضوع ديالنا اليوم غنهضروا على المراهقة، وبالضبط غنهضروا على يعني ملي كيدوزك شي مرحلة، ملي كدوزك المراهقة شنو كيوقع. فبغينا نعرفوا شنو هي المراهقة، يعني بغينا نعرفوا شنو اللي كيميز هاد الوقيتة ديال المراهقة، وفي اين وقت او لا سن من العمر كتكون هاد المراهقة هادي.
1: المراهقة هي مرحلة عمرية كتجي من بعد الطفولة، يعني كتكون بحال مرحلة اللي كتنقل لنا الشخص من المرحلة ديال الطفولة لمرحلة ديال النضج والبلوغ او الرشد. وفي هذه المرحله هذه يقدر الشخص تطرى عليه او يعني تطرى عليه مجموعه ديال التحولات، يعني تحولات اللي جسميه نفسيه وعقليه وحتى اجتماعيه. وهذه المرحله هذه كيف قلت كتغير الطفله، يعني الى مراه، وكتغير الطفل الى رجل.
0: فعلاش مهم كل وقيته او لا فتره من الحياه ندوزوها بالوقت ديالها، يعني ما نسبقوها ما نعطلوها كل حاجة، يعني الطفولة تعاش كطفولة، مراهقة كمراهقة. فعلاش مهم كل مرحلة ندوزوها بوقتها شيماء؟
1: ملي كنقول كل كيف ما قلتي كل وقيته، يعني او كل مرحلة ندوزوها فوقيتها، علاش مزيان ندوزو كل مرحلة فوقيتها؟ حيت المرحله اللي دوزناها ما كتعاودش. ف يعني ملي كنكونوا اطفال ما يمكنش مثلا حنا غنوصلوا لسن هذا لسن 15 ماشي 15 سنه ولكن 18 سنه 20 سنه او 25 سنه وغادي نقدروا نرجعوا للمرحله ديال الطفوله اللي كنا يعني نقدروا نديروا حوايج اللي كيديروا الاطفال او اللي كنا كنديروا ملي حنا كنا اطفال، يعني لا اللعب لا الهضره، لا في الهضره ديالنا، لا في الحركات ديالنا، لا في بزاف ديال الحوايج. فمزيان الانسان يشبع من كل مرحله ويتمتع، خصوصا كنقول كلمه يتمتع، يعني يستمتع بكل مرحله وكل وقيته هو كيدوز منها، حيت هي ما غتكررش.
0: شيماء، يعني واش ممكن الواحد نقدر نلقاوه فات شي وقيته اللي هي كي قلتي دابا المراهقه ولا الطفوله؟ وسؤال اخر، يعني إن حالات نقدر نلقاو المرأة فاتت عليها المراهقة مثلا؟
1: فوقاش كتفوت، يعني كتفوت الواحد، كتفوت مثلا الواحد كتفوت مرحلة معينة من العمر دياله من اللي هو ما كيستمتعش بها، يعني كتفوت عاد كيرجع كيراجع راسه وكيلقى باللي يعني ما خداش وقت في ديك المرحلة أو ما دارش داك شي اللي كيديروا الناس في ديك المرحلة. يعني مثلا تولي عند، يعني ناخذ شخص مثلا غيوصل المرحلة اللي هي 25 سنة أو 26 سنة وغا مثلا غيجلس مع أصحابه وغادي يبداو يهضروا معنا، يهضروا على مرحلة ديال الطفولة ديالهم، أنا كنت كندير هادي، أنا كنت وسورتو لكانوا أو خصوصا لكانوا هاد الأشخاص يعني من نفس الجيل، فغادي يتذكروا أو هيهضروا على مرحلة عمرية اللي هي الطفولة، فغيهضروا تكون أشياء مشتركة بيناتهم بزاف، أنا كنت كنتفرج في الرسوم الفلانية، أنا كنت كنلعب اللعبة الفلانية، أنا شنو كنت كندير، ويعني عندهم أشياء مشتركة، فهو غيلقى راسو بحال شي واحد يعني ماشي منهم، شي واحد اللي كان عايش في كوكب اخر، عايش يعني ما عاش ديك المرحله، وبالتالي يقدر الواحد يندم ويقول علاش انا ما استمتعتش بديك المرحله، وعلاش انا ماشي بحال الاخرين، وعلاش انا ما عشتهاش. فيقدر الواحد يحس بنوع من الندم، فهادشي علاش مزيان الواحد شحال ما تمتع بالمرحله اللي فيها هو ما يحاولش يزرب في العمر ديالو ويقول نعيش يعني بحال الناس الكبار، او حتى يكبر عدوي اللي باغي يدير داكشي ديال الصغار. المهم كل لاج
0: والمرحله ديالو. واش يقدر مثلا تفوت الوقت المراهقه وهي مفروض عليك؟ مثلا المراه يزوجوها وهي باقه في سن الطفوله اللي هي باقه يعني 13 12، فواش هاك في هذه الحاله كتفرض عليها انها هي تحرم من المراهقه؟
1: للأسف في المجتمعات ديالنا البنت كتزوج صغيرة. أنا يعني ماشي في كاع المناطق، ولكن في بزاف د المناطق البنات كيتزوجوا صغار، يعني سن 13 عام 14 سنة كيبداو كيتزوجوا. وحتى بالنسبة للمراهقة بالنسبة للبنت ما كتعيشهاش مزيان، يعني كتدخل على مسؤولية، كتدخل على دار، كتدخل على يعني عندها زوج، عندها بزاف ديال المسؤوليات، وممكن يجيو أطفال، فما ما كتعيش طفولة وما كتعيش حتى ديك المرحلة المراهقة، وبالتالي تقدر تجيها من بعد اللي ماشي فوق، يعني في مرحلة اللي ماشي وقيتها.
0: واش نقدروا نقولوا انا شخصيتها دابا ما تبناتش مزيان الى فاتت شي مرحله؟
1: يعني بيان سور، حيت الى يعني الى ما عاشتش كل مرحله في وقتها، يعني غادي يعني ماشي ما غتبناش شخص، ولكن ما تبناش بشكل صحيح او بالشكل اللي كان خاصو يتبنى به. ما غتبنى ولكن ماشي بشكل متوازن. اللي بغيت نقول،
0: واش كتنصحي للاباء يحرصوا على ان الاولاد ديالهم يعيشوا كل فتره بالوقيته ديالها؟ يعني شي مرات كتلقاه واخا هو ولد صغير كيفكر في حاجات كبار، لكن الاب والام كيتدخلوا في هذه القضيه. واش بالنسبه لك مهم ان الاب والام يحرصوا على هذه القضيه هذه؟
1: هذه حاجه مهمه اللي قلتي. الاب والام هما المدرسه الاولى اللي كيدخل عليها الطفل، فهما بحال كتقولي هما الاساس او الاشخاص الاساسيين اللي كيحرصوا على بناء شخصيه ديال الطفل ديالهم. فالطفل كيكون صفحه بيضاء، يعني الحاجه اللي كتبوها فيه راه يعني هما اللي كيبداو كيبنيو في الشخصيه ديالهم، في الشخصيه ديال الطفل في الاول. فهما في الاباء والامهات خصهم يكونوا جد حريصين على ان الاطفال ديالهم يعيشوا كل مرحله في الوقت ديالها، ويرضوا بالهم، حيت كاينين مثلا اطفال صغار وكيحاولوا يقلدوا مثلا ناس كبار. فهاد القضيه بزاف الاباء ما كيردوش ليها بالهم، فبالتالي الطفل هو صغير كيتشبع مثلا بداك الهضره او بداك السلوك ديال داك الشخص اللي كبير، وكيبدا يعيش بحال داك الشخص، يعني كيعيش المرحله العمريه ديال داك الشخص اللي هو مازال صغير. فمزيان كاباء او كامهات ردوا بالنا لهاد القضيه هذه، ونحرصوا مثلا الطفل ديالنا خاصو يعني خاصو يلعب، خاصو يقرا، يعني يوازن ما بين هاد الاشياء هذه، ومن تجي مرحله المراهقه عاوتاني تكون حاجه اخرى.
0: شيماء، شنو تنصحي اي مره يعني فاتها او حاسه ان فاتها شي وقيته اللي هي مثلا وقيته المراهقه، شنو تنصحيها؟
1: في هاد الحاله هذه هي صعيب باش ترجع مثلا الفترة، يعني تعيش كيف ما كيعيشوا المراهقات، خصوصا الا كانت كبيره، يعني غادي تبان غتبان ماشي طبيعيه في المجتمع، الناس المجتمع ديالها، وغتبان يعني كدير افعال اللي تقدر تبان لهم حمقى. فتحاول تستمتع بحياتها كل نهار، وتحاول يعني دير حوايج اللي تقدر ديرهم في فتره المراهقه، ولكن بشكل عقلاني كيف كنقولوا، يعني بالعقل. ولكن مثلا يعني دير تقدر تلعب بحال احنا مثلا ممكن في 18 عام او 16 عام مازال يعني كنبغيو نخرجوا، كنستمتعوا، كنسمعوا موسيقى، واحد السيل ديال الموسيقى يعني مختلف على الناس اللي كبار منا، او كنلعبوا العاب اللي مختلفه على يعني الصغار ولا الكبار. فتحاول مثلا دير هذا الشيء، ولكن يعني
0: بعقلانية
1: يعني ما تزيدش.
0: شكرا لك شيماء على الحلقة، حلقة زوينة بزاف، استفدت معك بالأجوبة ديالك. مستمعاتنا نقول لكم بسلام عليكم، الحلقة ديال اليوم سالت، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
3: إيميل @أخبارمفرحة.com. لا تريش مفر الانترنت إذا كانت www.akhbarmufriha.com akhbarmufriha.com

أنا فتيحة، سميتي فتيحة. إيوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصة اللي عطانا باش نتلاقاو مرة أخرى في هاد الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكان زيدوا، وكان شكر الرب على اللي كتسمعوا هاد الشهادة، والرب يبارككم. كان شكر الرب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هاد القصة الحقيقية اللي أنا شهدة عليها، وباش يتذكر الإيمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصة باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاة والإيمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديته مجانا أعطيه مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا السماء وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داكشي انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مرة كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعدة ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمة ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هم الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل خيرة في الخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الخرين. يعجبني هذا المثال اللي في الإنجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثول اللي فيه كنتعلمه منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معنا بزاف ديال المثول باش حنا نفهمه بسهولة. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهمو كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هاد الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هاد الشي لمجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي يا المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Tanto si crees que puedes como si no, tienes razón. Escúchanos en Radio Vida.
3: Esta canción se llama Corriente.